عشرة شخلوه بلا بالكثير خلويا يخلوه شيء كمتعار يكرمنا الجنوة منه.